جسري نش سقمي نجمي راتك غافي سرمايه لو كسب قربان في سبي مالي تنينة نختو قلني مدرناي شكوني مالا بافي تبشوكا كاري مكوزام برخي مخزالي مناريني تهلنايه خشكا تزارو يا بهور كيب كيري مناكل منايه أم كتنا ولاتي غريبان وغربتي أف دنيا بوچا بتال بويا كافر وكافرستاني بخدي قنهي بكسي كسيناي.